0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusha mkutumisi mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سن

0: kushukumusi mkati nifumenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye naga kasamu kuja njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kasanya lala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama saso na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم كل جنوة بجوة
3: Uchawulisa program full time sports. Ibyemizenye bimanayo ngituli bomunabo kuko mukutunurira wumunoko kinenye byemizenyo

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا

0: Kumani kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu sayi sayi obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda الفهم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفهم الكل يمتوى بجوه
3: Kanoke katika adhikari za kawongezi Ngoweshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam Bia tutegeza Tumutu wabazi somye Allah mchingiri za shaitani Kutuso hudi Bwebucha Ziuli nizenga buliruna
4: Zikutu usibu wako Fresh Mind International Abaka kasuba ministry ya gender Labor and social development Okufuni laba na Uganda Emini mwemitara wa mayanja Bakubileko Kuziro musambo zironya Abiri musatu Kuminamukaga Nkaga mutano

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.